رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة.

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار وأسألك بأن

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار وأسألك بأسمائك

الكرب يا خالق الخلق يا صادق الوعد يا رازق الطفل يا موفي العهد يا عالم السر يا فالق الحب. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار. فأسألك بأسمائك يا علي يا وفي يا ولي يا غني يا ملي يا زكي يا رضي يا بدي يا خفي

السابغة يا ذا الرحمة الواسعة يا ذا الحكمة البالغة يا ذا القدرة الكاملة يا ذا الحجة القاطعة يا ذا الكرامة الظاهرة يا ذا الصفة العالية يا ذا العزة الدائمة يا ذا القوة المتينة يا ذا المنة السابقة سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا أحكم

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda eriş.

أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Kitab-ı Mevakit-i Salah 9. bab. Hadis-i şerifleriyle devam ediyoruz. Babul ibradi biz-zuhri fi şiddetil harr. Bu defa bab kelimesi muzaf olarak kullanılmış. Babun şeklinde nekre ile değil babu. Babul ibradi biz-zuhr öyle vaktini soğutmak. Yani öğleyi biraz geciktirmek. Fi şiddetil harri, şiddetli sıcak günlerde, uzun günlerde. Saat 1'i 10 geçe öğle ezanı okunuyor. İkindi de 5'i 10 geçe okunuyor. 4 saat kadar bir zaman var. İşte bu öğle namazını şöyle bir saat geciktirmek. Mesela Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında özellikle tavsiye ediliyor. Kâlel müellif el-İmam Muhammed ibn İsmail el-Bukhariyyü rahimahullah ve rahimena ma'ah. Müellifimiz, kitabımız Sahih-i Bukhari'nin müellifi, yazarı İmam Bukhari Hazretlerine Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Bizlere, dinleyenlere, sizlere, hepimize dünya ahirette rahmetiyle muamele eylesin. Haddesene Eyyub ibn Süleyman 12 nolu hadis. Haddesene Eyyub ibn Süleyman kâle haddesene Ebu Bekir an Süleymane kâle Salih ibn Kaysan haddesene el-Âracu Abdurrahman ve gayruhu an Ebi Hurayrate radıyallahu anhu ve Nafi'un Mevla Abdillah ibn Umar'a an Abdillah ibn

دَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ اِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ اِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ.